خوزي بلي انت ديبا يا زياده يك بليبا برا برا تليخا من كاريبا ابيناته جد البريبا ابيناته جد

بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركة بالو وقري مانا بيشو ناسا زيارة تاشي خاتي مغلوب شي.

بجو بالا كشكي ما في ساني فريزي وي بجو بالا خورتي قدي ما شالو شافكي وكشكي بجي لابكو دينو حكات بي وليبو

هكات بي مريم بخوزة بخوزة يا هكات بي من أخوزة بشخرة بربينا يا وهكات بي من عربيني والله حتى الصالة كادي بشاخي دار

أبو خرطيات أدبو كلو درد فرات نوا كردستاني دهره لسر تجي مايونو بومبه داني چاوا تامول دكي فرات كردو

بيريا أبينا خكربو هات حيالي وي ورمامبو سترانك آفت سر من بيريا تكريه

ويلا جاب طرش كل سبحاني ناقري حكي كنشك في هيامي سردب بدوست البندل خاقا وريب حكي كنشك في هيامي

ويلي رجدك جرش كونا سفيدك بفريكا فان كذيا وزين ظانم نسم بلا حيران مصر ترنا فنجي كان سردستك.

السلامات ويا الرايح ويا الجاي يبريتك سلامات صبح ومسيح واي.

أي لازا خوكا بهدينا دلجيرايا أي ليل سرا أباهي زلال بورد بورشاتي خابيراي أجر تي بجن بلندا تشافرشا كما كيفروشكا ديجاري تي خابر دا باجاري أرقشي هاي لمجا

أنا بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

حزين، لكن خلاص من اليوم ده خلي بالي انا ليا ناس غاليين خلي

جوعي شان علي رتشك نشير بيجن واخلكين وشار دا بردا يا ياو تلي كيلي بدايين برايا بالليل يا كيج الدردا يا كيج مرقا يا كيج الماش خير اخو دير الولو خلكين خلكين وش خير اخو دير باشاكي عالد حرامي.